اي من راكر لاكر شالتك وبيتو بكي خنيتك وما لي بادا فون بيتر واف تيت خسيب دت في يو سبيلا سبليف اي نو يرينا خنيتهم اي ترى بلي جول نومر كي ينا ميزا مو سبيلت من فن سي مسيك وخات دا هات نو نت بغراك نو واتس نو سي ستوري لك مي هي فنان تس هير كريملنز اوب مي بلاد هير اس كريملنز اوب اي ينا Maar kom, ons gaan gauw oor na Buk van Blerk toe. Hulle wil niks weet vanavond hier. Hulle is heeltemal buiten my vanavond. Foster en Ellen, kom, ons gaan probeer om.